ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

الباب ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا

وقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

صلاح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبوك ينيغ لين دي نيو كين كو تي نيك سوتو 60 دلو ناك دي زيار كليفه ديني كليفه داي دي نياني جام تي بي ريو سنغال اك ليكو ور ندا خام نين ني جام تي لو ليب خاج جام جوجو دلو نان كو نيان سبحانه وتعالى موماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك نيو دلو فات لين وقت جولي فجار سي ميغي تي جومي وقت بو تفتالي فانويري سيميلي اك جوم نيت dañu julli suba joomi waxtu gu toftale ñeen fukki simili ak juroom fukki simili ak ñeent tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ben geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ben tay nak la gaaw fukki fan ak juroom ñaar ci safar muy wéru digi gamu depok ben fan ci wéru août ci atum 2026 delu di fatali wat Céline Diop mo fété ak walu machine bi ci cadre gi soxna dama djé ginaaw ba 5h djomi waxtu joté ba toftal fan wéri simili ak djom ben kon bokki dañi daldi dikkiin rek ci kayitu tagué la tañu dikkiin ci kayitu yeklé

على الذي فره أقلام، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. وانصر علي بركات التوبة بلا أثم ولا هدى أهوبة، يا متكاثر دواما صلي مسلما على

قيود مسلمان وليكن بناءة ولا انصرام وصل يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بك جديتي بك ريومي بك تاريبي نيو غي ديلو دي لين زياره باخ باخ دي لين دوكيل جيتي دي زياره بك دوكيل بي شيخ مغر منتقى لي كانال يالنا في يغتي اندك وير tay nak ñi ngi faskine and ak yeen degte len waxtan wu am solo serigne basirou mbake xelkom waxtan nako ci dundu ak liggey ak jaar jaaru cheikh ahmadou bamba khadim rasoul serigne touba kon ñun ñep ñu massé ci 95.7 kaddu gi di bayiko fi ci dakarou tewlu waxtanu serigne basirou mbake xelkom yenn fi yegate and ak wir
1: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina mu'minana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimi wa sallama tasliman mbokk yi nga xamni yeen ngi setan sen television khidma tv ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbekté di sekk ak jotaay kenn ci borom xam xam yi yoonu mu rek di ci wa kër serigne touba di serigne bashirou mbake xelkom nga xamni ku na xamna ay taxawaayam yu am solo ci diine ji ak ci tasare ak di leral njangalam serigne touba ñu nekk ak mom fi ci centre culturel islamique bu Touba taverne ci France wara waxtaan ak mom ci ay geussu yo xamni ñakul daf nako jëmele ko ci Serigne Touba xamna tombe bi ñu fasiyene waxtaan ak mom inshallah mi ngi jëm ci Serigne Touba